وأنني حب له وحب رسوله وحب من يحب وأنه كان معي وكان لي في كل شيء وصف الزمان لي وأنه يقود لي في أبدي ما شئته منه وأفنى كبدي وأنه صرف عني قبل جملة ما به يجيء كبل وأنه وهب لي في الدنيا ما اختير لي فيها بغير ثنيا وأنه يديم لي بشرايا في هذه الدنيا وفي أخرايا وأنه إلى سواي صرفا ضري وما يسوءني فانصرفا وأنه وهب للكتابا ولي لا يوجه العتابا وأنه لاختار بيعي كحكما من اشتراها وأفاض الحكما وأنه

بيني وبين ما اختفى أو قد بدا من مفسد وحال في الدارين بيني وبين النار والعارين وأنه وهب لي عاداتي حتى غدت كعمل السادات وأنه لطف بي لطفا يفوق ظني فإنه الخليل.

حيث لا أحتسب الدهر ويعطي الأمثلا وأنه وهب لي فيه وفي خير الورى ما لسواي لم يفي صلى عليه سرمدا وسلما في آله وصحبه والعلماء وأنه بي يفرح الرسول في خدمة الذي تزيد خير رسول وأنه عني محا عيوبي كما به لي جاد بالغيوب وأنه لي يقود ما أحب كما أحب سائقا ما لا أحب إلى سواي قبل أن ينتحيا لي كما لديه ضري محيا وأنه كليتي بالتحلية هدى ولا يروم مني تخلية وأنه طرد إبليس اللعين إلى سواي طرد باق ومعين وأنه وجهه لغيري مؤيسا مني بأذن خيري وأنه وجه لي ما ينفع ولسواي ساق ما لا ينفع وأنه وهب لي ما لم يكن ولا يكون للورى بلفظ كن.

0: يكن يكون الشيء الذي لم يكن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الذي قلت فيه: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، محمد وعلى آله وصحبه، وتقبل مني هذه الخدمة آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الجنة العاجلة المؤدية إلى الجنة الآجلة، والله على ما نقول وكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحمدنا المختار صلى الله عليه بالتسليم تي علاه. أحمدنا المختار صلى الله عليه بالتسليم تي علاه. علوم أفضل الورى والعمل، والخلق والأدب فيها الأكمل. وجه النبي ذي المزايا الأفيد، أخجل شمسا مخجلا بدر يدي. ذكاء عقل المنتقى فاق العقول، أظهر معقولا بدت منه نقول. بين ما مضى وما سيأتي، منه الأحاديث مع الآيات. أنا له الله تعالى ما عجز عنه سواه، وله الوعد نجز. لسانه وقلبه والبدن، لم تنحه شقاوة أو ددن. لقنه الله كتابه المبين، أظهر ما بان وما ليس يبين. أقرأه من لوحه والقلم، من صانه عن ريب وظلم.

شيطان جن أو بشر إلى خديم خير من له البشر شقاوة الشيطان سيقت لسواه نحوي وحزبه نأى.

إلى سوى نحوي نحى الخناس بنفي من له أنا خناس نحى جنابي قبل عام جيسش ولسواي قد نحى في جمشش أذهب.

يخلد الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وبشره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الزيارة، وتقبلها وفرح بها أخياره، آمين يا رب العالمين. أصحاب الجنة، إليك يا خير البرية سلام، خديمك الذي كفيته الملام. إليك يا خير البرية سلام، خديمك الذي كفيته الملام. صلى عليك أبدا مع سلام في الأرض.

أسنى احترام، جادلنا باق تعالى عن منام، بك فأنت سيدي خير الأنام، نويت شكره عليك كل عام وكل شهر والكتاب لي دعام، نويت شكره عليك بقلام وغيرها يا ذا جوامع الكلام.

خالدون. هديتي إلى جماد الثانية من المحرم القطوف الدانية. هديتي إلى جماد الثانية من المحرم القطوف الدانية. ملكني الماحي هدايا كافية كل أذى من خير آي كافية. فرحته بخدم لا ثانية لها من الخدم ليست فانية. يسر سيدي حروف الداعية إلى جنانه إليها الساعية. هديتي إلى النبي صافية بشارة له خيورا ضافية. إن قلامي بالنبي هادية إلى جنان من علاه بادية. خدمة خير العالمين جالية قاليني فالدور منه خالية. أحملنا الرتبة جهرا عالية تعلي محبه وتخفي قالية. لأحمد المختار قدت القافية عافية تدوم ليست عافية. درجة المختار ليست خافية إذ الحياة للعباد شافية. ودي لربي وله للقاسية ألا أنا وحدي لست دهرا ناسية. ناجيت فيه لجماد الثانية من المحرم.

ثانية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الذي عصمته بقولك والله يعصمك من الناس، محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تنشر بها علي بركات ذلك القول وتحييني وتطول عمري به فيك وفيه صلى الله تعالى عليه وسلم، آمين يا رب العالمين. واجعل هذه القصيدة التي أخذتها منه حصنا من حصونك التي من دخل في واحد منها أمن من عذابك ومكرك أبدا، وبارك لي فيها ولكل من حفظها أو حملها بركة تقي كل سوء في الدارين أبدا. وقاني حفيظ قاهر جل مانع جميع الأذى والخير لليوم طائع، وقاني حفيظ قاهر جل مانع جميع الأذى والخير لليوم طائع.

قد حماني بحكمة ويكفي جنابي شر ما هو واقع. صلاة وتسليما من الله أبتغي لمن كان بالطاعات عبدا يسارع، محمد المنجي دواما خديمه مع الآل والأصحاب نعم المطاوع. كريم به أرجو من الله عصمة.

سنا قيل لهم متى كما فقاس من سلمكم ومثلنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحس على الطاعات وكفنا الحسد بالأوقات يا بني يا لطيف يا معالي يا من له الأمر ولا يزال أنزل كفاءك مكان الظلام ولا تعاملنا في الاستغلال وأنزل الحق مكان الظلم وأنزل الخير مكان السلم وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البغض وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر وفي جميع المسلمين عاجلا ثم فيهم قوة وحزنا عاجلا ونجهم وهاجهم وتوفهم ولا تراقبهم بكفر ذنبهم فإنه وإن عصوك يا أحد لقبلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تحزنون على بلائك لصوت يصروا قلوبهم ليس سمير أبدا إذا سواك من هنا إلى مكان لا إنما تمسك الجوانب وصاموا لأكبر القبائل فلا تراقبهم بما لا ينقصك

أغرنا عدوك كل مسلمين ونجنا من شر كل مجرمين وجعل جميع المسلمين مكروها لنا بالله فنفع الله وجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم تقار وجعل جميع العلماء عالمين وجعل جميع العابدين مخلصين وجعل جميع المخلصين مساجدين وجعل جميع الساجدين ناسبين وجعل جميع الناسبين صادقين وجعل جميع الصادقين فائزين واغفرنا يا ربنا بالخدمه للمسلمين عبدا ورحمه وجعل لهم فينا هدى وخيرات وكفهم منا هدى وخيرات واغفرنا بحبهم لوجهك واغفرهم بحبك نفسك وجعل جميع اخوتي ونفسك

0: لنا وعافنا بعافية نقول في الدارين غير عافية واحم وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة واونا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من كفى الامر هذا ووفق المرفوض والامر هذا محمد قدير الهمام المفرد الافراد والاصحاب وصليا عليه ثم سلما واله مع اصحاب الخلفاء ما اصلح المقتول بالدعاء وموفي الميت بالستار يا من يروم دفع كل دار فلا تفارق مغلب السفار هجم عليه في المساء والصباح واخلص انتقى السفار وفلا باذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى باذن ربنا وجاه المصطفى
1: الله
0: عليه ربنا كما
1: اصطفى
0: الحمد لله السميع والبصير وفي توحيدك يا ذا النبي الاول الاخر والمؤمن الامل حتى تدر الباب وانت يا احد لك البرائع ولك الافعال فانت للذي تتافعان لك بدادي ساكنا وهاديا بما قضيت لي قريبا ماضيا هذه منازل النصارى الله في جنة ممثل من يسر الله ولد يا باقي من لا تنفذون فلنتقم من كل مال يرتدون من كار ومكر ما توجها جيم الاذن عني ورم وجها يا من لديه كل ان يقوم يا خير من دعا قريب سمعا عني يكف ثمدا كل ظلم وجعل مكاتي فيه من عن الثمن بين هي الذي علينا يقتفي بجذب الحكيم حيث اقتفي تدري مثل ثمدا بالكفي في كل شيء يا بصير يكفي يا الله يا سميع يا بصير صلي على من اسمه نسيم
2: Mbokki yi ni gi diglu radio Benno FM ci www.sunurojotv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu radio sunu radio sunu radio
3: wa kullu ma ta'amani amana ilayka fazu hudan
4: Tamulen Warmi production ci lepp lu jëm ci walu multimédia audiovisuel électronique mani ay technicien yu xarañ ci lepp lu ngeen bëgg comme service mbokk bi da nga bëggoon entretien électronique manam nga am tumtukaay mu yaaxu mu pan ne bëgg ko rétablir gawal gaw liko tambalé ci télé ak lepp lu jumtukaay électronique sonorisation appareil bu mëna doon bolé ko dañuy def formation technique en audiovisuel waaw mani Warmi production ak le PDG Bassila li moy sen domaine ñu yagg ci woné sen ay preuves ci mim rew bu ngeen bëgg té couverture médiatique ngeen am tiant ngeen am magal ngeen am conférence de presse séminaire ngeen bëgg ko def en direct ngeen bëgg également enregistrement en différé avec des sons de très bonne qualité ak image yu mucc ayib waye mu souf dé bu ngeen di tourner clip wala sketch lepp lu jëm ci walu vidéo ak location de sonorisation dernière génération nerf son blair Warmi production ma nga ci Madiana Mbaria bu ngeen amé cassette cassette bu ancien bu yag vidéo brique bu mengo wutul ak jamono ji xaralou bess yi ngeen bëgg ko nak def audio ngeen fa tiko def ko ci clé USB Warmi production mo ci mën ak le PDG Bastila da ngay woté gaaw ci 77 571 74 10 ñu taxaw la ci lepp loyto
5: Bismillah ci xibaaru tay yi ana ñu bokkul ci team 70 bi outilen plus expresso gaaw
6: layla
5: lu neex way mi ngi leen di xaar dawal gaaw ci biti expresso ak sa carte d'identité tek ci 500 francs rek am sa plus bu and ak 50 minutes d'appel tout réseau
6: layla lele
5: 500 mo internet 50 sms tek ci 50 minutes vers expresso valable 7 jours

المزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسن بالأوقات يا بني آدم يا

جميع المسلمين في القتال والمسلمات في الجهاد في الزقاق وجعل جميع العلماء العالمين وجعل جميع العالمين المخلصين.

من أذن عني ورغم مجدها يا من لقيت كل من يقوم معها يا خير من دعا قريب سمعا عني لكف ثمدا كل ثمد واجعل مكاتبي بما عملت بين لي الذي علي يقتفي بجذرك الحكيم حيث أقتفي تدري مثل ثمدا بقسطه

المزايا وكفنا الآفات والمزايا وهبنا الحس على الطاعات وكفنا الحسن بالأوقات يا باب

يا من لقيت كل ان يقوم معها يا خير من ضاع قريب سمعها عني لكف ثمدا كل ثمر واجعل مكاتبهما عن الثمر بين هي الذي عليها يقتتل بجذرك الحكيم.

تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرحوا أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفح بها كل من أحبها وكل من اعتنى

وأحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد

سدما أحمده على خروج من درر وكل سوء وعناء وخرر أشكر شكرا يجر سيدا بشر ولا يجر نهوي كيدا حمدا وشكرا

على الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى

الله وعلى أحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد

سلم أحمده على خروج من درر وكل سوء وعناء وخرر أشكر سكرا يجر سيدا بشر

تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرح أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتناها.

أحمد خديم من سمعته محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعته محمد

خير مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظم من سلمة واغفر لكل محسن وموسنا مغفرة لهم تقود الحسنة يلا.

ملكا يسر وبيسير أخننا هم آسر وابلنا إلانة بالأليف بخير عصيان ونور مالفين.